0: ثوره.
1: سباتي دهيرة ما انا سيفس فودافون يون سباكين ام تاتا نغوي روم
0: كاكو بانا غوي روم كاكو بانا غوي ما مثل نومينونا كاكو بانا غوي يري مومي ننم كيتواري مومي ننم كان يري كيتواري ام سيكريت
2: من نم تليفون كي بروتين تاتا
0: لوري ستا دوانا دوانا دو بوك اون دي نيم بوما تاتا كيتين بروتين تاتا كيتين نيكانا كون نم بان دهيرة
1: ايمتون دي تاكي او نيري سوو